0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة،
6: تسمعوا راديو الحارة.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة،
6: تسمعوا راديو الحارة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله.

0: حطيت زيت على البريزون تاعي تاعك باش تبدا فيها بروح.
1: اتون خذ القدر
0: باهي قلت لك تجي تصب غدوه انا
2: Thank you.

0: سوري اصلا
1: سوري تا
2: تسافر هيك
1: كيف بدك
2: تسوي
1: والله يا عبد الله تسوي معك